مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.

الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. أذن لصلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.

0: مبادئ وتعاليم ديننا الإسلامي الحنيف وواجبها الإنساني، والذي يعكس بكل تأكيد عن الموقف الرسمي للكويت حكومة وشعبا اتجاه مساعدة كل المحتاجين بعيدا عن أي اعتبارات تتعلق بالدين أو العرق أو الجنس أو اللون. وتحاول الجمعيات والمنظمات الخيرية الكويتية إغاثة المنكوبين في حالات الكوارث والنكبات والحروب والمجاعات وأي ظروف مشابهة لإيوائهم وإعانتهم على التأقلم مع الأوضاع وإنشاء المشاريع التعليمية والتدريبية المختلفة بهدف تنمية الطاقات البشرية واستغلالها والعمل على القضاء على الأمية لفتح الطريق أمام التقدم والتنمية.
1: فحتى يقبل الله سبحانه وتعالى منك هذه العبادة وهي الصيام، عليك أن تمتنع عن هذه المفطرات الطعام.
2: الورقون.

ثم يوجه المؤلف القارئ إلى عادة نافعة، وهي أن يسترجع في نهاية كل يوم صور اللطف التي مر بها ولو كانت صغيرة، نعمة السلامة في الطريق، أو ابتسامة أزالت هما، أو خبرا سارا، أو دعاء شعر بعده بالراحة، أو موقفا جنبه الله فيه شرا. ومع تكرار هذا التأمل تتحول حياة الإنسان إلى دفتر مليء بالشواهد على رحمة الله، فيزداد يقينا ويخف قلقه ويقوى رجاؤه. يخلص الكاتب إلى أن الإنسان لا يحتاج إلى أن يعرف كل أسرار القدر حتى يطمئن، وإنما يحتاج إلى أن يعرف رب القدر. فإذا عرف الله بأسمائه الحسنى وآمن بأنه الحكيم الرحيم اللطيف، هان عليه ما يجهله، وسكنت نفسه أمام ما لا يستطيع تفسيره، وحينها يصبح شعار حياته أن ما اختاره الله له خير مما كان سيختاره لنفسه، وأن وراء كل تأخير موعد أجمل، ووراء كل ابتلاء حكمة أعمق، ووراء كل منع عطاء ينتظر وقته المناسب. هكذا تتكرر الرسالة التي ينسجها المؤلف في ثنايا الكتاب بأساليب متعددة. لا تستعجل الحكم على أقدار الله، فإنك ترى صفحة واحدة، بينما الله سبحانه يرى القصة كلها. وإذا كان ربك لطيفا فاطمئن إلى أن كل ما يجري في حياتك يسير بعلمه ورحمته وحكمته، حتى وإن لم تدرك ذلك إلا بعد حين. لا يخرج القارئ من كتاب إن ربي لطيف بمعلومات جديدة فحسب، بل كما يقول البعض يخرج بقلب أكثر هدوء ونفس أكثر طمأنينة، وروح امتلأت يقينا بأن الله سبحانه

سبحانه وتعالى لا يترك عباده ولا يغيب عن أحوالهم. إن الرسالة التي يحملها الكتاب هي أن الحياة لا تقاس بما يتحقق فيها من أمنيات، بل بما يزرعه الإيمان في القلب من رضا وثقة وتسليم. فكم من أمنية تأخرت فإذا تأخرها رحمة، وكم من باب أغلق فإذا أغلاقه نجاة. يعلمنا الكتاب أن المؤمن الحق لا يربط سعادته بتقلبات الدنيا، بل بثبات يقينه بربه. ولعل أجمل ما يرسخ هذا الكتاب في النفس أن الإنسان ليس وحده في هذه الحياة، فهناك رب يسمع الدعاء قبل أن ينطق به،

الوقت لا ينتظر أحدا، والعمر لا يعود إلى الوراء، فلنمضي معا نستكشف كيف يصنع الإنسان أثره في الحياة. لعل أجمل ما نخرج به من هذه الرحلة أن التغيير لا يبدأ من الخارج، بل من داخل الإنسان، من فكره وإرادته وإيمانه بأن الغد أفضل من اليوم. وهكذا نصدل الستار على رحلة مع كتاب لم يكن يطلب منا أن نقرأه فقط، بل أن نعيد قراءة أنفسنا. فإذا ضاقت بك الدنيا يوما فلا تنسى أن تفتح النافذة فثم تظلم.

إذاعة دولة الكويت تقدم معجم الشعراء. هنا حيث لا تبدأ الحكاية من التاريخ بل من النبض، حيث تنهض الكلمات من صمتها وتستعيد ذاكرتها الأولى، نفتح معجم الشعراء لا بوصفه سجل أسماء بل بوصفه وطنا للصوت ومرآة للقصيدة وهي تتعلم نطق العالم. برنامج معجم الشعراء، إعداد سكينة بهمن، تقديم أحمد شاكر. معجم الشعراء أخرجه لكم مهدي العجمي.

من معجم الشعراء نبدأ الرحلة، ومعه نمضي نقرأ لا لنغلق المعنى بل لنفتحه على اتساعه.

لنجول معكم أعزائنا المستمعين في مدينة عدن باليمن، حيث تلتقي رائحة البحر بعبق الكلمة. ولد في أكتوبر عام 1940 شاعر لم يكن يعلم بعد أن اسمه سيكتب يوما بمداد الجوائز الدولية، شهاب غانم ابن الشاعر والأديب محمد عبد غانم وحفيد المفكر محمد علي لقمان.

نشأ في بيت تتنفس جدرانه الأدب والفكر، درس في كلية عدن، ثم رحل إلى بريطانيا وحصل على بكالوريوس الهندسة من جامعة أبردين، وأتم ماجستيره في الهند، وتوج مسيرته الأكاديمية بدكتوراه في الاقتصاد من جامعة كارديف في ويلز. واعترافا بمكانته الشعرية، منحته جامعة سوكا في اليابان دكتوراه فخرية في الأدب. ثم هاجر إلى دولة الإمارات وحمل جنسيتها منذ عام 1976، وتقلد هناك مناصب مهنية رفيعة، وكان أول مدير عام لمدينة محمد بن راشد لتقنية، لكن الهندسة لم تخمد جمرة الشعر في داخله يوماً.

تلك الجمرة أشعلت 17 ديوانا بالعربية وديوانين بالإنجليزية، وجعلت منه جسرا ثقافيا حقيقيا بين الشرق والغرب. والآن لنستمع إلى ما يكنه فؤاده في قصيدته عواطف وعواصف. تركتني لأفاعي الهم تنهشني، ولوعة في حنايا الصدر تستعر، حسب المتيم أن يفنى بلوعته كصاحب الفن في إبداعه الوطر. وما الهوى غير فن في روائعه، ما ليس يدركه سمع ولا بصر. هذا وقد أنصفته الجوائز عربيا ودوليا، فكان أول عربي ينال جائزة طاغور للسلام عام 2012، وأول من يحصل على جائزة العويس للإبداع في مجال الترجمة. ولم تتوقف الإنجازات عند هذا الحد، بل تراكمت جوائزه وقلائده التكريمية عربية ودولية، حاملة مسيرة مبدع جعل القصيدة العربية تقرأ في كل مكان.

شهاب غانم نموذج إنساني نادر جمع بين صرامة العلم وعذوبة الفن وبين جذور يمنية ضاربة في العمق وانتماء إماراتي راسخ ليثبت أن الشعر ليس مهنة بل رسالة تعبر الحدود وتتكلم بكل لغات العالم.

0: هكذا تغدو كل قراءة انبعاثا جديدا، وكل نص احتمالا مفتوحا.
1: الرابعة صباحا في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم الأنباء. وزارة الدفاع تقول أن دفاعاتها الجوية تتصدى حاليا لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية. دولة الكويت تدين وتستنكر الهجمات المسلحة على أفراد الشرطة والجيش في بلوشستان الباكستانية. إدانات خارجية وعربية وأوروبية للاعتداءات الآثمة على دولة الكويت ومملكة البحرين. الجيش الأمريكي يشن ضربات على أهداف إيرانية في مضيق هرمز، والرئيس الأمريكي يحذر طهران من تكرار استهداف السفن التجارية العابرة للمضيق. مسؤول أمريكي يقول إن الضربات على إيران ستكون أوسع نطاقا من عمليات الليلة الماضية، وستستهدف أهدافا عسكرية إضافية. وزارة الخارجية الباكستانية تعرب عن قلقها إزاء تصاعد التوترات في المنطقة، وتؤكد أن تجدد الصراع لا يصب في مصلحة أي طرف. الوكالة الوطنية للإعلام تقول إن شخصين قتلا إثر غارة جوية إسرائيلية بطائرة مسيرة بالقرب من مستشفى في النبطية بجنوب لبنان. البيان الختامي لقمة حلف شمال الأطلسي يشدد على ضرورة عدم امتلاك إيران سلاحا نوويا، ويدعو إيران إلى احترام حرية الملاحة في مضيق هرمز. وزير الخارجية الأمريكي يقول إن الولايات المتحدة بدأت إجراءات إزالة سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب. الرئيس الأمريكي يقول إنه سيمنح أوكرانيا ترخيصا لتصنيع باتريوت لمساعدتها في التصدي للضربات الروسية. ختام الموجز، إلى اللقاء.
2: الكسب المشبوه أو غير المشروع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حق التاجر أو البائع والمشتري: فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. والمحق هو استئصال الخير وإن بقي أصل المال. فالمال الحرام إخوة الكرام أو المال المشبوه كالنار تأكل البركة من المال الحلال الذي بجانبها. فتجد الشخص يملك الملايين لكنه يعيش في قلق وتشتت. ومن أخطر أسباب محق الأموال وعدم بركتها هو التعامل بالربا. يقول الله سبحانه وتعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. فكبيرة الربا سبب عظيم لانعدام بركة مال المرابي وعدم استفادته منه، والعياذ بالله سبحانه وتعالى. ولكن إذا كانت البركة هي ثبوت الخير، لماذا نجد بعض البيوت التي لا يدخلها إلا المعاش البسيط أكثر سعادة واستقرارا من بيوت تفيض بالأموال؟ وهل هناك خطة عملية لاستعادة هذه البركة المفقودة في ظل غلاء المعيشة وأسعار الاستهلاك؟ السر يكمن في مفاتيح السماء التي تفتح خزائن الأرض، وهذا ما سأكشفه لكم بعد قليل بإذن الله تعالى. فاصل قصير ثم أعود إليكم.

حياكم الله من جديد، وهذا تواصل بعد فاصل. قبل الفاصل وضعنا أيدينا على لغز البركة وموانعها، الآن نبي نعرف الجانب العملي، شلون نجلب البركة لرواتبنا ولبيوتنا. السر ليس في زيادة العمل الإضافي فقط، بل في تفعيل قوانين الجذب الربانية للرزق. فالموضوع يبدأ من النية الصادقة وينتهي بالإدارة السليمة. خلونا نشوف شلون كان يتعامل العلماء السابقون وسلفنا الصالح مع المال، وشلون يترجم العلم الحديث هذه المفاهيم. أذكر لكم مفاتيح جلب البركة. هناك أربع مفاتيح أقول لكم عنها تجلب البركة في المال والحال. المفتاح الأول هو مفتاح الصدقة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يزلزل مفاهيمنا المادية: ما نقصت صدقة من مال. يقول العلماء: يكون ذلك في أمرين، أحدهما أن هذا المال يبارك فيه ويدفع عنه المضرات والتلف، فينجبر نقصه وبالبركة الخفية. والأمر الثاني وأنه وإن نقصت صورة هذا المال عددا عندما يتصدق منه، فإنه ينجبر بالأجر والثواب والبركة الخفية. شركات التأمين العالمية تبيعك ربما وهما بالحماية، بينما الصدقة هي تأمين إلى

لاهي يقي مالك من التلف والضياع. أما المفتاح الثاني من مفاتيح البركة هي التبكير في طلب الرزق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لأمتي في بكورها. يقول العلماء أن هذا الوقت، وقت أول الصباح أو بداية اليوم بعد صلاة الفجر، هو وقت توزيع الأرزاق، والعمل فيه يجمع بين البركة.

أيها الإخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.

التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. رفع أذان الظهر وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها.

0: iTunes or your Spotify and gathered some of your favorite.
1: مستمعين الأعزاء، حان الآن موعد أذان العصر لمدينة الكويت وضواحيها.

الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. أذن لصلاة العصر وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها.

مستمعين الأعزاء، حان الآن موعد أذان المغرب وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. أذن لصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.

مستمعين الأعزاء، حان الآن موعد أذان العشاء وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها. الله

0: التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. أذن لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.
1: Hey, what's up, guys? I'm Khalid.
2: What's up, you guys?